0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосы.
16: Айч радио воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
11: Эзо и фонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреби амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efir de Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

من يد إلى قلب. قصة رحمة، البصمة الوراثية للوجود. تخيلوا أنكم تسيرون في مدينة حديثة. عندما ترفعون رؤوسكم ترون ناطحات سحاب شاهقة، وتحت أقدامكم تمتد الطرق الأسفلتية، ومن حولكم تمر وجوه غريبة كالعاصفة. حسناً، هل هذا البناء الضخم وهذه المدينة وهذا المجتمع يقوم فقط على قساوة الخرسانة وقوة الفولاذ الباردة؟ إن الهيكل العظمي الحقيقي لأي مجتمع لا يقاس بوزن وقوة الفرد الأقوى فيه، بل يقاس بكيفية حمايته ورعايته للفرد الأضعف. إن الحديث عن منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية في تركيا ليس مجرد حديث عن مبان إدارية أو إيصالات تبرع، بل هو في الحقيقة حكاية صراع ممتد لألف عام من أجل البقاء كإنسان، ملحمة وجود صامتة. إن ما يربط بعض المجتمعات ويحافظ على تماسكها ليس مجرد القوانين أو الحدود، بل هناك شبكة غير مرئية تربطهم

إن ما يسميه العالم الحديث اليوم المسؤولية الاجتماعية، نحن نسميه منذ قرون دين الحياة. وخلف هذا الميكروفون على مدار 26 أسبوعا سنتحدث عن الوجه الأكثر نبلا لهذه الأرض. سنتحدث عن منظماتنا الإغاثية وعن تلك الروح العظيمة التي أوجدتها. سنمزج ميراث الماضي بإمكانيات الحاضر لنحوله إلى أمل للمستقبل. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من يد إلى قلب. الجذور، موائد السهوب المشتركة والإمجة، أي الإعانة الجماعية. تكتب كتب التاريخ عادة ضجيج الحروب وعظمة الفتوحات، لكن المعجزة الحقيقية تكمن في الطريقة التي نتشارك بها في لحظات السلام الهادئة. تبدأ قصتنا منذ زمن بعيد، وسط الرياح القاسية لآسيا الوسطى، وقبل الانتقال إلى الحياة المستقرة. كانت هناك كلمة واحدة تلخص فلسفة الحياة لدى الأتراك في وسط السهوب، إمجة، أي العمل الجماعي المشترك. هذه الكلمة لا تعني فقط القيام بالعمل معا، بل تعني أن يرى الإنسان نقص أخيه كنقص نفسه. في تلك الأيام التي كان فيها السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو أن نكون نحن، ولدت الروح الجماعية. هل انهارت خيمة أحدهم؟ تجتمع القبيلة بأكملها، وقبل أن تغرب شمس المساء تنصب تلك الخيمة مجددا. لم يكن هذا مجرد مساعدة، بل كان عقدا للبقاء على قيد الحياة. كان لا يتم إهمال أي أحد، لأنهم كانوا يعلمون أنه إذا نقص شخص واحد ضعفت القبيلة واختل التكامل. وعندما وصلنا إلى الأناضول تحولت هذه الروح إلى انضباط راسخ من خلال الآخية. كانت الآخية أكثر بكثير من مجرد تنظيم تضامني للتجار والحرفيين، لقد كانت مدرسة للحياة. في هذا النظام لم يكن صاحب المحل مجرد تاجر يبيع بضاعته، بل كان درويشا يرسل زبونه إلى جاره التاجر إذا علم أن جاره لم يستفتح بيعه بعد في ذلك الصباح. فكروا في ذلك. في عالم المنافسة الشرس اليوم، كم بقي من المفاهيم التي تفضل خير ومصلحة المنافس على ربحها الشخصي؟ إن أساس منظماتنا الإغاثية الضخمة التي نتحدث عنها اليوم بكل فخر مبني على هذه الأخلاق الصادقة والراسخة. حضارة الأوقاف، قانون الخير. مضي الزمن وتحولت هذه الروح في العهد العثماني إلى حضارة أوقاف ضخمة. إننا نقف هنا أمام أكبر تنظيم للمجتمع المدني شهده تاريخ العالم. الوقف يعني إخراج الملكية من الصبغة الشخصية وتقديمها لخدمة العموم، أي تحويل ما هو لي إلى ما هو لنا وختمه بالأبدية. في القرن السادس عشر يسجل رحالة أجنبي زار إسطنبول ملاحظته بذهول قائلا: هنا لا يمكن لإنسان أن يجوع أو ينام في الشارع حتى لو لم يكن يملك مالا، لأن هناك باب وقف عند كل زاوية ومنعطف. وعندما ننظر إلى تخطيط المدن القديمة نرى هذه الروح في العمارة. عندما تؤسس محل أو حي تبنى أولا دور العبادة، ثم المطبخ الخيري، ثم المدرسة، ثم المشفى. كل هذه كانت تدار وتحيا عبر الأوقاف التي أسستها الإرادة المدنية قبل ميزانية الدولة. كان الإنسان يولد في منزل وقف ويتعلم في مكتبات الوقف، وفي نهاية المطاف يوارى الثرى في أرض الوقف. لم تكن المساعدة مجرد جزء من الحياة، بل كانت هي الحياة نفسها. لقد كانت هذه الحضارة تتمتع بعمق فكري كبير لدرجة أنها اعتبرت كل شيء يتنفس أمانة وليس الإنسان فقط. كوراباهاني لاكلاكان الذي تأسس في بورصة عام 1889، أول مستشفى للحيوانات في العالم. لماذا؟ لأن اللقالق التي كسرت أجنحتها في طريق الهجرة والحيوانات

0: الجائعة التي كانت تتوجه إلى المدينة في برد الشتاء كانت تعتبر أمانة. كان هذا نتيجة لرؤية الطبيعة أمانة وليس كشيء للاستهلاك. إن الحركات البيئية أو جمعيات حقوق الحيوان اليوم هي في الحقيقة ورثة ذلك الاحترام العميق الذي كتب في وثائق الأوقاف قبل قرون في هذه الأرض. هل يقتصر الأمر على هذا فقط؟ بل كانت هناك أوقاف لتوزيع الماء البارد في أيام الصيف، وحتى أوقاف لتعويض الخدم عن الأطباق التي يكسرونها. هل تعرفون لماذا؟ لكي لا يتعرض ذلك الخادم للتوبيخ أو ينجرح كبرياؤه لأنه كسر طبقاً. إن ما نسميه في عالم اليوم الرفاه النفسي قد ناقشه أجدادنا كبند مساعدة في حجج أوقافهم. ولهذا السبب عندما نتحدث اليوم عن هذه المؤسسات فإننا لا نتحدث عن المال فحسب، بل نتحدث عن هذه الروح الرفيعة وعن اقتصاد الكرامة. الآن وميراث الشفقة للجمهورية. عندما وصلنا إلى نهاية القرن التاسع عشر ومع تأسيس العالم الحديث، بدأت أعمال الإغاثة والتعاون تتخذ طابعاً مؤسسياً وتتوسع لتصبح عملاقة. وفي هذه الجغرافيا التي أنهكتها الحروب والأوبئة والهجرات الكبرى، ولدت واحدة من أقوى حلقات الشفقة، دار العجزة. وقد كتب على بابها شرط واحد فقط، أن تكون إنساناً. هذا الباب الذي فتح للجميع دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق أصبح حصن الشفقة لحضارتنا. وفي الفترة نفسها ظهر الهلال الأحمر ليكون راية للتضامن الاجتماعي في أصعب اللحظات، حاملا الدم والأدوية إلى الجبهات. وعندما تأسست الجمهورية نقش ميراث الشفقة العظيم في دستور الدولة تحت مبدأ الدولة الاجتماعية، أي أن المساعدة لم تعد مجرد عمل خيري فردي، بل أصبحت حقا للمواطن وواجبا على الدولة. ومع ذلك لم تتوقف الإرادة المدنية أبدا. اليوم لو أجريتم فحصا للحمض النووي لآلاف الجمعيات والمؤسسات العاملة في تركيا الحديثة لوجدتم تحتها حتما روح ذلك العمل الجماعي القديم، وروح ذلك التاجر الدرويش، وروح رجل الأوقاف الذي يفكر في طيور اللقالق. إن قصتنا في الحقيقة ليست قصة يد تعطي وأخرى تحكي وتتفاخر، بل هي رحلة تلمس فيها يدا أخرى لتغير العالم. نحن ورثة ثقافة نمت على بركة تقاسم الخبز، وتعتبر النوم شبعانا عارا إذا كان الجار جائعا. بينما نصل إلى نهاية حلقتنا الأولى، دعونا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل ميراثنا هو مجرد مبان أم هو لغة الرحمة هذه؟ اليوم لم نطلق هنا مجرد برنامج إذاعي، بل وضعنا الحجر الأول لجسر القلوب. لقد فتحنا جسر القلوب هنا اليوم. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تعد الادعاءات الأخيرة بشأن نشط قوات الإسرائيلية في أرض الصومال تطورا يستدعي تقييما حذرا إذ تنطوي على مزيج من المعلومات الاستخباراتية التي يصعب التحقق منها وتصريحات محدودة صادرة عن الأطراف المعنية. وتستند هذه الادعاءات إلى تصريح مسؤول صومالي رفيع المستوى، ففي حين امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الأمر تقره إدارة أرض الصومال رغم نفيها وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيها، بأن إسرائيل تقدم دعما تدريبيا لقواتها الأمنية. وعليه تجدر الإشارة إلى أن التقارير التي تتحدث عن نشر وحدة عسكرية إسرائيلية قوامها 50 فرداً في أرض الصومال تظل غير مؤكدة من قبل مصادر مستقلة. ومع ذلك تشير التطورات الدبلوماسية الأخيرة إلى أن العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال التي طالما قيل إنها سرية بدأت تتخذ بشكل متزايد تابعاً علنياً ومؤسساتياً. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الافريقيه الشماليه والشرقيه في مركز دراسات الشرق الاوسط اورسام. ان اعتراف اسرائيل بارض الصومال كدوله مستقله

غلاف في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2025 لتصبح بذلك أولى جهة تعترف بها يعد إنجازا دبلوماسيا هاما لمدينة هيرجيسا. وبالنسبة للأرض الصومالية التي حافظت على استقلال فعلي دام قرابة 35 عاما دون اعتراف دولي، فإن هذه الخطوة الإسرائيلية لا تمثل مجرد دعم رمزي، بل تشكل تطورا استراتيجيا قد يمهد الطريق لدول أخرى لتحذو حظها. وفي الواقع فإن تعيين إسرائيل لأول سفير لها في هيرجيسا في أبريل نيسان عام 2026 إلى جانب التابع العلني المتزعد للاتصالات الأمنية بين الجانبين يشير إلى أن العلاقة قد تجاوزت النطاق الدبلوماسي البحت، ويتعزز هذا التقييم بما كشف عنه خلال اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، من أن الطرفين كانا يتعاونان بالفعل في عمليات مختلفة بعيدا عن الإنذار لسنوات. ويمكن القول إن تزايد هشاشة البيئة الأمنية في البحر الأحمر يقع في صلب تحرك إسرائيل نحو تفسيغ علاقاتها مع أرض الصومال، إذ أدى تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المرتبطة بإسرائيل عقب احتلال غزة إلى إعادة تشكيل الحسابات الأمنية لتل أبيب فيما يتعلق بمضيق باب المندب. وعند النظر في التوترات المباشرة الأخيرة بين إسرائيل وإيران وفي النقاشات الدائرة حول القدرات العملياتية بعيدة المدى، يصبح السعي لتأمين شركاء موثوقين ومراكز لوجستية متقدمة في منطقة القرن الإفريقي أمرا أكثر قابلية للفهم. فساحل أرض الصومال الممتد لنحو 850 كيلومترا على خليج عدن وقربها من الساحل اليمني وموقعها الذي يتيح الوصول إلى مضيق باب المندب، كلها عوامل تضفي على هذه المنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق لا ينبغي استبعاد احتمال قيام إسرائيل بنشر عدد محدود من الأفراد العسكريين في أرض الصومال تماما. ومع ذلك تشير المعلومات المتعلقة بشأن القوى المكونة من 50 فردا والتي ورد ذكرها في التقارير إلى وجود يرتبط بمهام التدريب أو الأدوار الاستشارية أو التنسيق الاستخباراتي أو أنشطة الدعم الفني، بدلا من كونه هيكلا لقاعدة عسكرية قتالية تقليدية. ومما يعزز هذا الاحتمال حقيقة أن وزير الدفاع في أرض الصومال محمد يوسف علي ورغم تأكيده عدم امتلاك إسرائيل لقاعدة في البلاد، قد أقر بوجود دعم إسرائيلي لتدريب عناصر الشرطة والجيش. أما فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن إسرائيل تفضل الجنود من أصول إثيوبية وأفريقية وهي ادعاءات تتطلب التحقق، فيمكن تفسيرها أيضا على أنها خيارات عملياتية تهدف إلى تقليل مستوى الظهور العلني. ومن ناحية أخرى ينطوي تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل وأرض الصومال على احتمالية إحداث تداعيات كبيرة لا تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتشمل ميزان القوى الإقليمي. ففي المقام الأول لا تعترف الحكومة الفيدرالية الصومالية باستقلال أرض الصومال، وتعتبر الخطوات التي اتخذتها إسرائيل انتهاكا لحقوق الصومال السيادية، ونتيجة لذلك قد يؤدي توسيع التعاون الأمني إلى زيادة تأثر العلاقات الهشة أصلا بين مقديشو وهرجيسا. وبالمثل وبالنظر إلى الروابط التي بنتها إثيوبيا مع أرض الصومال ومساعيها للوصول إلى البحر الأحمر، لا ينبغي استبعاد احتمال نشوء شبكة أمنية أكثر وضوحا تجمع بين أديس أبابا وهرجيسا وتل أبيب في المستقبل. وفي الوقت نفسه يشير الوجود المحتمل لإسرائيل في أرض الصومال إلى أن المنافسة بين أطراف متعددة والتي تشهد تصاعدا في حوض البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة قد دخلت مرحلة جديدة. فقد تحولت المنطقة إلى ساحة استراتيجية تعمل فيها دول الخليج والولايات المتحدة

0: والصين وتركيا وأطراف أوروبية مختلفة على تطوير ترتيبات أمنية متنوعة وإنشاء قواعد عسكرية والسعي لتوسيع نطاق نفوذها. ويمكن تفسير الوجود الإسرائيلي المتزايد في منطقة القرن الإفريقي عبر بوابة أرض الصومال ليس فقط بوصفه مسعى لإقامة خط دفاعي ضد الحوثيين، بل أيضا كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحديد النفوذ الإقليمي لإيران. واختاما، رغم أن الادعاءات المتعلقة بنشر قوات إسرائيلية في أرض الصومال لم تؤكد بعد من قبل مصادر مستقلة، فمن الواضح أن العلاقات بين الجانبين تتجاوز مرحلة الاعتراف الدبلوماسي البسيط لتتحول إلى شراكة أكثر مؤسساتية في مجالي الأمن والدفاع. وفي حال استمرار هذا التوجه، فمن المرجح بالتزامن مع تزايد المرئية الدولية لأرض الصومال أن تكتسب موازين القوى داخل المثلث الجغرافي الذي يضم مضيق باب المندب والبحر الأحمر والقرن الإفريقي تابعا أكثر تعقيدا وتعددا في المستويات. وعليه ينبغي رصد أي انخراط عسكري إسرائيلي محتمل في أرض الصومال باعتباره مؤشرا هاما ليس فقط على حالة العلاقات الثنائية، بل أيضا على إعادة تشكيل الهيكل الأمني للبحر الأحمر في المرحلة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
17: خصوم ترکیه داین رادیو گایان.
18: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
19: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
20: Aici Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Deep Player Türkiye'nin Sesi Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
26: Edo Ifonitis Türkiye.
27: Oldi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
35: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
36: Oldu Radyo Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
38: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گایانه.
15: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
20: Гитлер Туркияның теги радиосы.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонетис Туркия.
24: Овди радио глас Туркия.
25: Гидарреби амурия Туркия.
26: Ини адала радио суара Туркия.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efir de Turkiye ovoz radio.
32: It Turkiye hangia radio ya.
33: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: من يد إلى قلب.
1: قصة رحمة، البصمة الوراثية للوجود. تخيلوا أنكم تسيرون في مدينة حديثة. عندما ترفعون رؤوسكم ترون ناطحات سحاب شاهقة، وتحت أقدامكم تمتد الطرق الأسفلتية، ومن حولكم تمر وجوه غريبة كالعاصفة. حسناً، هل هذا البناء الضخم وهذه المدينة وهذا المجتمع يقوم فقط على قساوة الخرسانة وقوة الفولاذ الباردة؟ إن الهيكل العظمي الحقيقي لأي مجتمع لا يقاس بوزن وقوة الفرد الأقوى فيه، بل يقاس بكيفية حمايته ورعايته للفرد الأضعف. إن الحديث عن منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية في تركيا ليس مجرد حديث عن مبانٍ إدارية أو إيصالات تبرع، بل هو في الحقيقة حكاية صراع ممتد لألف عام من أجل البقاء كإنسان، ملحمة وجود صامتة. إن ما يربط بعض المجتمعات ويحافظ على تماسكها ليس مجرد القوانين أو الحدود، بل هناك شبكة غير مرئية تربطهم ببعضهم البعض، وهي أقوى من الفولاذ، إنها ذاكرة الضمير. إن ما يسميه العالم الحديث اليوم المسؤولية الاجتماعية نحن نسميه منذ قرون دين الحياة. وخلف هذا الميكروفون على مدار 26 أسبوعاً سنتحدث عن الوجه الأكثر نبلاً لهذه الأرض، سنتحدث عن منظماتنا الإغاثية وعن تلك الروح العظيمة التي أوجدتها، سنمزج ميراث الماضي بإمكانيات الحاضر لنحوله إلى أمل للمستقبل. أهلاً ومرحباً بكم في برنامج من يد إلى قلب. الجذور، موائد السهوب المشتركة والإمجة، أي الإعانة الجماعية. تكتب كتب التاريخ عادة ضجيج الحروب وعظمة الفتوحات، لكن المعجزة الحقيقية تكمن في الطريقة التي نتشارك بها في لحظات السلام الهادئة. تبدأ قصتنا منذ زمن بعيد وسط الرياح القاسية لآسيا الوسطى، وقبل الانتقال إلى الحياة المستقرة كانت هناك كلمة واحدة تلخص فلسفة الحياة لدى الأتراك في وسط السهوب، إمجة، أي العمل الجماعي المشترك. هذه الكلمة لا تعني فقط القيام بالعمل

0: العمل معا، بل تعني أن يرى الإنسان نقص أخيه كنقص نفسه. في تلك الأيام التي كان فيها السبيل الوحيد للبقاء على قيد الحياة هو أن نكون نحن، ولدت الروح الجماعية. هل انهارت خيمة أحدهم؟ تجتمع القبيلة بأكملها، وقبل أن تغرب شمس المساء تنصب تلك الخيمة مجددا. لم يكن هذا مجرد مساعدة، بل كان عقدا للبقاء على قيد الحياة. كان لا يتم إهمال أي أحد، لأنهم كانوا يعلمون أنه إذا نقص شخص واحد ضعفت القبيلة واختل التكامل. وعندما وصلنا إلى الأناضول، تحولت هذه الروح إلى انضباط راسخ من خلال الآخية. كانت الآخية أكثر بكثير من مجرد تنظيم تضامني للتجار والحرفيين، لقد كانت مدرسة للحياة. في هذا النظام لم يكن صاحب المحل مجرد تاجر يبيع بضاعته، بل كان درويشا يرسل زبونه إلى جاره التاجر إذا علم أن جاره لم يستفتح بيعه بعد في ذلك الصباح. فكروا في ذلك. في عالم المنافسة الشرس اليوم، كم بقي من المفاهيم التي تفضل خير ومصلحة المنافس على ربحها الشخصي؟ إن أساس منظماتنا الإغاثية الضخمة التي نتحدث عنها اليوم بكل فخر مبني على هذه الأخلاق الصادقة والراسخة. حضارة الأوقاف، قانون الخير. مضي الزمن وتحولت هذه الروح في العهد العثماني إلى حضارة أوقاف ضخمة. إننا نقف هنا أمام أكبر تنظيم للمجتمع المدني شهده تاريخ العالم. الوقف يعني إخراج الملكية من الصبغة الشخصية وتقديمها لخدمة العموم، أي تحويل ما هو لي إلى ما هو لنا وختمه بالأبدية. في القرن السادس عشر يسجل رحالة أجنبي زار إسطنبول ملاحظته بذهول قائلا: هنا لا يمكن لإنسان أن يجوع أو ينام في الشارع حتى لو لم يكن يملك مالا، لأن هناك باب وقف عند كل زاوية ومنعطف. وعندما ننظر إلى تخطيط المدن القديمة نرى هذه الروح في العمارة. عندما تؤسس محل أو حي تبنى أولا دور العبادة، ثم المطبخ الخيري، ثم المدرسة، ثم المشفى. كل هذه كانت تدار وتحيا عبر الأوقاف التي أسستها الإرادة المدنية قبل ميزانية الدولة. كان الإنسان يولد في منزل وقف ويتعلم في مكتبات الوقف، وفي نهاية المطاف يوارى الثرى في أرض الوقف. لم تكن المساعدة مجرد جزء من الحياة، بل كانت هي الحياة نفسها. لقد كانت هذه الحضارة تتمتع بعمق فكري كبير لدرجة أنها اعتبرت كل شيء يتنفس أمانة وليس الإنسان فقط. كوراباهاني لاكلاكان الذي تأسس في بورصة عام 1889، أول مستشفى للحيوانات في العالم. لماذا؟ لأن اللقالق التي كسرت أجنحتها في طريق الهجرة والحيوانات الجائعة التي كانت تتوجه إلى المدينة في برد الشتاء كانت تعتبر أمانة. كان هذا نتيجة لرؤية الطبيعة أمانة وليس كشيء للاستهلاك. إن الحركات البيئية أو الجمعيات حقوق الحيوان اليوم هي في الحقيقة ورثة ذلك الاحترام العميق الذي كتب في وثائق الأوقاف قبل قرون في هذه الأرض. هل يقتصر الأمر على هذا فقط؟ بل كانت هناك أوقاف لتوزيع الماء البارد في أيام الصيف، وحتى أوقاف لتعويض الخدم عن الأطباق التي يكسرونها. هل تعرفون لماذا؟ لكي لا يتعرض ذلك الخادم للتوبيخ أو ينجرح كبرياؤه لأنه كسر طبقاً. إن ما نسميه في عالم اليوم الرفاه النفسي قد ناقشه أجدادنا كبند مساعدة في حجج أوقافهم. ولهذا السبب عندما نتحدث اليوم عن هذه المؤسسات فإننا لا نتحدث عن المال فحسب، بل نتحدث عن هذه الروح الرفيعة وعن اقتصاد الكرامة. الآن وميراث الشفقة للجمهورية. عندما وصلنا إلى نهاية القرن التاسع عشر ومع تأسيس العالم الحديث بدأت أعمال الإغاثة والتعاون تتخذ طابعاً مؤسسياً وتتوسع لتصبح عملاقة. وفي هذه الجغرافيا التي أنهكتها الحروب والأوبئة والهجرات الكبرى ولدت واحدة من أقوى حلقات الشفقة، دار العجزة. وقد كتب على بابها شرط واحد فقط، أن تكون إنساناً. هذا الباب الذي فتح للجميع دون تمييز بين دين أو لغة أو عرق، أصبح حصن الشفقة لحضارتنا. وفي الفترة نفسها ظهر الهلال الأحمر ليكون راية للتضامن الاجتماعي في أصعب اللحظات، حاملاً الدم والأدوية إلى الجبهات. وعندما تأسست الجمهورية نقش ميراث الشفقة العظيم في دستور الدولة تحت مبدأ الدولة الاجتماعية، أي أن المساعدة لم تعد مجرد عمل خيري فردي، بل أصبحت حقا للمواطن وواجبا على الدولة. ومع ذلك لم تتوقف الإرادة المدنية أبدا. اليوم لو أجريتم فحصا للحمض النووي لآلاف الجمعيات والمؤسسات العاملة في تركيا الحديثة لوجدتم تحتها حتما روح ذلك العمل الجماعي القديم، وروح ذلك التاجر الدرويش، وروح رجل الأوقاف الذي يفكر في طيور اللقلق. إن قصتنا في الحقيقة ليست قصة يد تعطي وأخرى تحكي وتتفاخر، بل هي رحلة تلمس فيها يدا أخرى لتغير العالم. نحن ورثة ثقافة نمت على بركة تقاسم الخبز، وتعتبر النوم شبعانا عارا إذا كان الجار جائعا. بينما نصل إلى نهاية حلقتنا الأولى، دعونا نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل ميراثنا هو مجرد مبان أم هو لغة الرحمة هذه؟ اليوم لم نطلق هنا مجرد برنامج إذاعي، بل وضعنا الحجر الأول لجسر القلوب. لقد فتحنا جسر القلوب هنا اليوم. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. تعد الادعاءات الأخيرة بشأن نشط قوات الإسرائيلية في أرض الصومال تطورا يستدعي تقييما حذرا، إذ تنطوي على مزيج من المعلومات الاستخباراتية التي يصعب التحقق منها وتصريحات محدودة صادرة عن الأطراف المعنية. وتستند هذه الادعاءات إلى تصريح مسؤول صومالي رفيع المستوى، ففي حين امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الأمر تقره إدارة أرض الصومال رغم نفيها وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيها، بأن إسرائيل تقدم دعما تدريبيا لقواتها الأمنية. وعليه تجدر الإشارة إلى أن التقارير التي تتحدث عن نشر وحدة عسكرية إسرائيلية قوامها 50 فرداً في أرض الصومال تظل غير مؤكدة من قبل مصادر مستقلة. ومع ذلك تشير التطورات الدبلوماسية الأخيرة إلى أن العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال التي طالما قيل إنها سرية بدأت تتخذ بشكل متزايد تابعاً علنياً ومؤسساتياً. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة في شهر ديسمبر قانون الأول عام 2025 لتصبح بذلك أولى جهة تعترف بها يعد إنجازا دبلوماسيا هاما لمدينة هيرجيسا. وبالنسبة لأرض الصومال التي حافظت على استقلال فعلي دام قرابة 35 عاما دون اعتراف دولي، فإن هذه الخطوة الإسرائيلية لا تمثل مجرد دعم رمزي، بل تشكل تطورا استراتيجيا قد يمهد الطريق لدول أخرى لتحصو حظها. وفي الواقع فإن تعيين إسرائيل لأول سفير لها في هيرجيسا في أبريل نيسان عام 2026 إلى جانب التابع العلني المتزايد للاتصالات الأمنية بين الجانبين يشير إلى أن العلاقة قد تجاوزت النطاق الدبلوماسي البحت. ويتعزز هذا التقييم بما كشف عنه خلال اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، من أن الطرفين كانا يتعاونان بالفعل في عمليات مختلفة بعيدا عن الإنذار لسنوات. ويمكن القول إن تزايد هشاشة البيئة الأمنية في البحر الأحمر يقع في صلب تحرك إسرائيل نحو تفسيق علاقاتها مع أرض الصومال.

إذ أدى تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المرتبطة بإسرائيل أغب احتلال غزة إلى إعادة تشكيل الحسابات الأمنية لتل أبيب فيما يتعلق بمضيق باب المندب. وعند النظر في التوترات المباشرة الأخيرة بين إسرائيل وإيران وفي النقاشات الدائرة حول القدرات العملياتية بعيدة المدى، يصبح السعي للتأمين شركاء موثوقين ومراكز لوجستية متقدمة في منطقة القرن الإفريقي أمرا أكثر قابلية للفهم. فساحل أرض الصومال الممتد لنحو 850 كيلومترا على خليج عدن وقربها من الساحل اليمني وموقعها الذي يتيح الوصول إلى مضيق باب المندب، كلها عوامل تضفي على هذه المنطقة أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. وفي هذا السياق لا ينبغي استبعاد احتمال قيام إسرائيل بنشر عدد محدود من الأفراد العسكريين في أرض الصومال تماما. ومع ذلك تشير المعلومات المتعلقة بشأن القوى المكونة من 50 فردا والتي ورد ذكرها في التقارير إلى وجود يرتبط بمهام التدريب أو الأدوار الاستشارية أو التنسيق الاستخباراتي أو أنشطة الدعم الفني، بدلا من كونه هيكلا لقاعدة عسكرية قتالية تقليدية. ومما يعزز هذا الاحتمال حقيقة أن وزير الدفاع في أرض الصومال محمد يوسف علي، ورغم تأكيده عدم امتلاك إسرائيل لقاعدة في البلاد، قد اقر بوجود دعم إسرائيلي لتدريب عناصر الشرطة والجيش. أما فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بأن إسرائيل تفضل الجنود من أصول إثيوبية وأفريقية وهي ادعاء تتطلب التحقق، فيمكن تفسيرها أيضا على أنها خيارات عملياتية تهدف إلى تقليل مستوى الظهور العلني. ومن ناحية أخرى ينطوي تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل وأرض الصومال على احتمالية إحداث تداعيات كبيرة لا تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتشمل ميزان القوى الإقليمية. ففي المقام الأول لا تعترف الحكومة الفيدرالية الصومالية باستقلال أرض الصومال، وتعتبر الخطوات التي اتخذتها إسرائيل انتهاكا لحقوق الصومال السيادية. ونتيجة لذلك قد يؤدي توسيع التعاون الأمني إلى زيادة تأثر العلاقات

0: ونتيجة لذلك قد يأتي توسيع التعاون الأمني إلى زيادة تأثر العلاقات الهشة أصلا بين مقديشو وهرجيسة. وبالمثل وبالنظر إلى الروابط التي بنتها إثيوبيا مع أرض الصومال ومساعيها للوصول إلى البحر الأحمر، لا ينبغي استبعاد احتمال نشوء شبكة أمنية أكثر وضوحا تجمع بين أديس أبابا وهرجيسة وتل أبيب في المستقبل. وفي الوقت نفسه يشير الوجود المحتمل لإسرائيل في أرض الصومال إلى أن المنافسة بين أطراف متعددة والتي تشهد تصاعدا في حوض البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة قد دخلت مرحلة جديدة. فقد تحولت المنطقة إلى ساحة استراتيجية تعمل فيها دول الخليج والولايات المتحدة والصين وتركيا وأطراف أوروبية مختلفة على تطوير ترتيبات أمنية متنوعة وإنشاء قواعد عسكرية والسعي لتوسيع نطاق نفوذها. ويمكن تفسير الوجود الإسرائيلي المتزايد في منطقة القرن الإفريقي عبر بوابة أرض الصومال ليس فقط بوصفه مسعى لإقامة خط دفاعي ضد الحوثيين، بل أيضا كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحديد النفوذ الإقليمي لإيران. واختاما، رغم أن الادعاءات المتعلقة بنشر قوات إسرائيلية في أرض الصومال لم تؤكد بعد من قبل مصادر مستقلة، فمن الواضح أن العلاقات بين الجانبين تتجاوز مرحلة الاعتراف الدبلوماسي البسيط لتتحول إلى شراكة أكثر مؤسساتية في مجالي الأمن والدفاع. وفي حال استمرار هذا التوجه، فمن المرجح بالتزامن مع تزايد المرئية الدولية لأرض الصومال أن تكتسب موازين القوى داخل المثلث الجغرافي الذي يضم مضيق باب المندب والبحر الأحمر والقرن الإفريقي تابعا أكثر تعقيدا وتعددا في المستويات. وعليه ينبغي رصد أي انخراط عسكري إسرائيلي محتمل في أرض الصومال باعتباره مؤشرا هاما ليس فقط على حالة العلاقات الثنائية، بل أيضا على إعادة تشكيل الهيكل الأمني للبحر الأحمر في المرحلة المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: ده ترکیه غد رادیو ده.
17: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
18: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radio Voce Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
7: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radio Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Esta é a Rádio Voz da

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.